0: ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيا مش صحي.
1: Hi, Ramel and the Sniffers, and y'all listening to Radio
2: Schnottfilter.

0: من 10 كانت تديهم في اللبوس.
1: لا وترجع لنا
2: وشوف الطبي شو ناقصه من
1: لا لا طبعا في شيء غير ثلاثة كم ثلاثة بخمسين بجيل